0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان صباح اليوم الكهنة والراهبات والرهبان الكوريين في روما، ودعاهم إلى أن يكونوا شهودا للرجاء وصناعا للسلام، متوقفا عند تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في كوريا وعند تضحيات شهدائها، كما لفت إلى الاستعدادات الجارية في البلاد لاستضافة اليوم العالمي للشباب في سيول العام المقبل. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه، ومشيرا إلى أن وجودهم في روما يمنحهم فرصة لاستعادة جذور إيمانهم وتجديد اندفاعهم الرسولي، كما وجه تحية خاصة إلى المشاركين في التحضير لليوم العالمي للشباب في العاصمة الكورية سيول، وهنأ أعضاء المعهد الحبري الكوري بمناسبة مرور 25 عاما على افتتاحه، مشيدا بخدمته للكنيسة في كوريا والكنيسة الجامعة. توقف لاوون الرابع عشر بعدها عند نشأة المسيحية في كوريا، حيث بدأت بذور الإيمان من خلال البحث الصادق عن الحقيقة وقراءة النصوص المسيحية، قبل أن يقود هذا البحث إلى الرغبة في المعمودية وتشكيل جماعة مسيحية. وقال البابا إن هذه المسيرة التاريخية تترك للكنيسة اليوم كلمتين أساسيتين: الذاكرة والرجاء. فالذاكرة المسيحية، قال الحبر الأعظم، ليست حنينا إلى الماضي، بل هي امتنان لما صنعه الله ومسؤولية عما يضعه بين أيدي المؤمنين في الحاضر. أما الرجاء فلا يقوم على التفاؤل وحده، بل على الإيمان بقيامة المسيح. وأضاف أن الظلام لا يمكن أن تكون له الكلمة الأخيرة. هذا ثم أشاد الحبر الأعظم بصمود الشعب الكوري في مواجهة الاضطهادات والحروب والفقر والانقسامات، معتبرا أن هذا الصمود عندما يستنير بالإنجيل يتحول إلى قوة مسيحية تساعد الإنسان على اجتياز المحن من دون فقدان الرجاء أو السماح للمعاناة بأن تزيد من قسوة القلب. في هذا السياق لفت البابا إلى شخصية المكرم توماس تشوي يانغ يوب، الذي أمضى 11 عاما متنقلا في أنحاء البلاد كافة من أجل الوصول إلى الجماعات المسيحية البعيدة والمختبئة، حاملا إليها كلمة الله والأسرار، وقد أنهك نفسه في الخدمة. وقال إن شهادته تذكر بأن التضحية قد تكون في لحظة واحدة، لكنها قد تكون أيضا عطاء يوميا للحياة في خدمة الآخرين. ودعا البابا المؤمنين إلى الاقتراب من الأشخاص الوحيدين ومساندة المتعبين والبحث عمن ابتعدوا، والتحلي بالشجاعة على الغفران والحوار والبدء من جديد، مؤكدا أن عمل الخير قد لا يحظى دائما بالتقدير، لكنه يشكل أساسا لجعل إعلان الإنجيل أكثر مصداقية. لم تخلو كلمة البابا لاوون الرابع عشر من التأكيد على أن مصدر هذه القوة هو الصداقة مع يسوع المسيح، داعيا ضيوفه إلى تغذية هذه الصداقة من خلال الأفخارستية والاستماع إلى كلمة الله والصلاة والصمت أمام الرب، كما حثهم على تحويل اختلافاتهم في الخبرات والاختصاصات إلى مصدر قوة من أجل كنيسة تسير معا وتقوم على الإصغاء وقبول الآخر بعيدا عن التنافس. كما أولى البابا قضية الانقسام في شبه الجزيرة الكورية اهتماما خاصا، داعيا الكوريين إلى أن يكونوا رجالا ونساء للمصالحة، وقال إن السلام يبدأ في القلب وفي العلاقات اليومية من خلال الإصغاء بدلا من الإدانة، والغفران بدلا من الضغينة، واختيار الوحدة بدلا من المواجهة. كما دعا إلى مواصلة الصلاة والعمل من أجل فتح طرق جديدة للقاء وإيصال إنجيل السلام بحرية إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الكورية والعالم. بعدها أشار البابا إلى أن كوريا التي كانت أرضا للإرساليات في الماضي أصبحت اليوم موطنا لمرسلين، معتبرا ذلك ثمرة لإيمان وتضحيات الأجيال السابقة. وقال إن اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول العام المقبل سيكون فرصة للقاء بين الذاكرة والمستقبل، حيث ينقل الشهداء إيمانهم إلى الأجيال الجديدة، وحيث يحمل الشباب هذا الإيمان إلى العالم. كما دعا لون 14 إلى الإصغاء إلى الشباب ومرافقتهم ومساعدتهم على اكتشاف أن اتباع المسيح لا ينتقص من الحرية بل يحققها، وأن الإيمان لا يضيق آفاق الحياة بل يفتح أمامها أفقا أوسع. في الختام أوصى البابا الكوريين بأن يكونوا أقوياء في الإيمان، كرماء في المحبة، ثابتين في الرجاء، وألا يتعبوا من عمل الخير، مؤكدا أن أي عمل ينجز بمحبة لا يضيع أمام الله. ثم سأل الرب أن يظل المؤمنون حراسا للذاكرة وشهودا للرجاء وصناعا للسلام.
2: استقبل قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان وجمعية النساء في الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني أن أستقبلكم وأشكركم على زيارتكم، وأكثر من ذلك على التفاني وروح الخدمة اللذين تؤدون بهما عملكم اليومي في مختلف دوائر الكرسي الرسولي، مساهمين بذلك في الخدمة الرعوية التي يقوم بها البابا. تابع الأب الأقدس يقول: إزاء التحديات الراهنة التي يطرحها عالم العمل، ولا سيما تلك الناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، بات من الحاسم أكثر من أي وقت مضى ابقاء الانتباه منصبا على محورية الشخص البشري التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى كرامة العمل غير القابلة للتصرف. فالعمل في الواقع ليس مجرد أداة، بل هو يعبر عن كرامة حياتنا ويعززها. إنه مطلب متأصل في الطبيعة البشرية ومسيرة اعتيادية نحو النضج والنمو وتحقيق الذات، ومن خلال العمل نحن نسهم في تقدم المجتمع وبناء الخير العام، ونستثمر القدرات التي نلناها ونحسن العالم ونضفي عليه الجمال، ونعيل عائلاتنا وندخل في علاقات تعاون، ونتعلم كيف نبني معا من خلال الإصغاء والحوار أمرا لا يستطيع أحد أن يحققه بمفرده. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إنكم تنتمون إلى جمعيتين مختلفتين، لكنهما تشتركان في بيئة العمل أي الفاتيكان. وقد وضع أسلافي في الكرسي الرسولي في تعاليمهم المخصصة لطبيعة العمل في الكرسي الرسولي مفهومين أساسيين في صميم اهتمامهم، هما الجماعة والوحدة، وهما أيضا عزيزان جدا على قلبي. وفي الواقع فإن جميع الذين دعوا بمختلف صفاتهم ومهامهم إلى الإسهام من خلال عملهم في خدمة البابا يشكلون جماعة كنسية تشارك بروح الإيمان والوحدة في الرسالة الواحدة والشاملة التي أوكلها الرب يسوع إلى الرسول بطرس وخلفائه. وبكرامة متساوية تابع الأب الأقدس يقول: يسهم الجميع كل في موقعه ومن خلال التزامه المهني في الرسالة نفسها، ويعبرون عن هذا الوعي وهذه المسؤولية أولا من خلال الأمانة الدقيقة لجميع المهام والواجبات الموكلة إليهم، وكذلك من خلال الغيرة في العمل والاجتهاد والاحترافية التي ينبغي أن تميز كل من يشارك في نشاطات الكرسي الرسولي. وقد أقر القديس يوحنا بولس الثاني، واقتبس قوله، بأنه من أجل تعزيز هذه الروح يمكن لجمعيات العاملين مثل جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان أن تؤدي دورا فعالا في التعاون، موضحا أن انزلاق هذا النوع من التنظيمات نحو النزاع أو الصراع لا يتوافق مع التعليم الاجتماعي للكنيسة، لذلك يبقى الحوار الطريق الرئيسي الذي أحثكم أنا أيضا على سلوكه دائما بثقة وروح إبداعية في إطار البحث المشترك عن حلول مناسبة للمشاكل التي ينبغي لنا أن نواجهها معا وفي سبيل بناء جماعاتنا المهنية يوما بعد يوم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن إعادة إطلاق الحوار على جميع المستويات هي في الواقع ما أردت أن أقترحه على الكنيسة جمعاء وعلى جميع النساء والرجال ذوي الإرادة الصالحة في رسالة العامة الأولى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من دعوة الكنيسة والأداة الرئيسية للتعايش بين الأشخاص والسبيل الاعتيادي لمعالجة النزاعات. وعلى وجه الخصوص تعرف جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان في الإطار التنظيمي النافذ الخاص بها بأنها هيكلية للحوار بين أعضائها ومكتب العمل التابع للكرسي الرسولي. ومن جهتها تبع الأب الأقدس يقول تستطيع جمعية النساء في الفاتيكان أن تسهم في ترسيخ نهج التعاون والإصغاء المتبادل والاهتمام بأوضاع الذين يواجهون صعوبات في بيئات عملنا. إن حضور النساء يشكل غنى ينبغي الاعتراف به وتقديره بصورة متزايدة، فهن يقدمن إلى جانب حساسية خاصة تجاه الأشخاص والعلاقات مجمل المواهب الإنسانية والمهنية والفكرية التي تميز الخبرة النسائية والفكر النسائي. إن كفاءتهن وقدرتهن على التمييز وروحهن الإبداعية وواقعيتهن تعزز حياة المؤسسات وتسهم في اكتساب نظرة أوسع إلى الواقع وإلى المشاكل التي نواجهها. وخلص البابا لاوون 14 إلى القول: وإذ نسير معا في هذه المسيرة سنلتزم ببناء مجتمع عمل يتسم أكثر فأكثر بعدم استغلال الأفراد أو تجاهلهم، حيث يتعاون الجميع مع بعضهم البعض ويعترف بقيمة كل فرد وكفاءته مع تجنب إثارة الاستياء والضغائن. وبهذه المشاعر من التقدير والثقة أبارككم من صميم قلبي وأبارك أحباءكم وعملكم.
3: نشرت جريدة لا ريبوبليكا الإيطالية الأحد 4 من 20 أكتوبر مقابلة مع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وذلك عقب عودته من نيويورك حيث كان قد شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرقت المقابلة إلى الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم تعاني من العنف والنزاعات، وشدد نيافة الكاردينال في حديثه على أن إنهاء الحروب يتطلب بالضرورة الخروج من منطق الهيمنة والقضاء على اللامساواة. ومن بين ما أراد أمين سر دولة حضرة الفاتيكان تسليط الضوء عليها أزمة تعددية الأطراف والتي تسفر عما وصفه بتشاؤم منتشر يلمس أيضا في الأمم المتحدة حسب ما ذكر، إلا أن هناك في المقابل نقطة إيجابية تخللت أعمال الجمعية العامة من وجهة نظر أمين السر، ألا وهي المطالبة المتكررة بالعودة إلى مبادئ القانون الدولي، إلا أن تحقيق هذا يتطلب وكما ذكر البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة العودة على الصعيد العالمي إلى القيم الإنسانية الأساسية، وأن تتأكد مجددا الإرادة السياسية لجميع الأطراف في الحياة الدولية. وتبع الكاردينال بيترو بارولين مشيرا إلى انتشار غياب الثقة المتبادلة باعتباره السبب الرئيسي لهذه الأزمة، وأكد في هذا السياق على أن فقط مسيرة إصلاح مستمرة قادرة على تقييم فعالية البنى الحالية في ضوء الأوضاع المتغيرة يمكنها أن تسفر عن تعددية أطراف متجددة وملائمة. هذا وتوقف أمين سر دولة حضرة الفاتيكان عند الوضع في منطقة الخليج معربا عن قلقه الكبير وخاصة أمام الثمن الذي يدفعه المدنيون، وتابع أنه يتابع باهتمام الاتصالات غير المباشرة، وذلك لأن المحادثات لم تسفر بعد عن حلول دائمة، وأعرب عن الرجاء أن تحمل هذه الاتصالات بريق أمل. وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية في غزة قال الكاردينال بيترو بارولين إنها لا تزال فائقة الصعوبة، ووصف في هذا السياق بالمعجزة إعادة فتح مدارس البطريركية اللاتينية التي تستقبل 1000 من الطلاب، وأضاف أن هذه علامة رجاء تريد الكنيسة أن تقدمها للجميع. أما عن الحرب في أوكرانيا فقال أمين السر إننا أمام مأساة حقيقية وتزداد المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء. وقال نيافته في هذا السياق إنه لا يمكن إنكار حق شعب في الدفاع عن الذات، كما وكرر تشديد الكرسي الرسولي على ضرورة إنهاء النزاع وتشجيعه جميع المبادرات من أجل وقف فوري وكامل وفعلي لإطلاق النار. كما وأكد أمين السر مجددا استعداد الفاتيكان للمساعدة، مشددا على أهمية احترام القانون الدولي أمام تكثيف الهجمات التي تسفر عن موت أشخاص أبرياء. وأكد الكاردينال بارولين أن حلا طويل الأمد لا يمكن إلا أن يكون من خلال التزام متجدد من أجل الأمن والتعاون في أوروبا.
1: عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا خلال الأيام الماضية أعمال الملتقى المشترك الثاني بين المركز الدولي للحوار بين الأديان في جمهورية كازاخستان والدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان تحت عنوان تعزيز الصحة وتعزيز السلام، التزام مشترك برعاية الأطفال الأكثر ضعفا. وقد استمرت الأعمال على مدى يومين. شارك في هذا اللقاء الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي أعرب في كلمته الافتتاحية عن تقديره للسلطات الكازاخية وللمركز الدولي للحوار بين الأديان على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار من التعاون والحوار المستمر منذ سنوات. بعدها أوضح الكاردينال كوفاكاد أن الملتقى المنعقد في أستانا يركز بصورة خاصة على فئة من أكثر الفئات ضعفا وهشاشة في المجتمع، ألا وهي الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة. ولفت إلى الارتباط الوثيق بين مفهومي الصحة والسلام، رغم أنهما قد يبدوان للوهلة الأولى مجالين منفصلين. وقال نيافته في هذا السياق إن السلام ليس مجرد غياب للصراع، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى توفير الظروف التي تتيح للإنسان أن يعيش بكرامة ويحصل على الرعاية ويطور قدراته ويشعر بأنه ليس متروكا عندما يصبح في حالة ضعف أو حاجة. من هذا المنطلق شدد على أن رعاية الطفل الضعيف هي في حد ذاتها عمل من أعمال السلام. هذا ثم أكد المسؤول الفاتيكاني أن معاناة أي طفل تذكر الجميع بحقيقة إنسانية تتجاوز الاختلافات الدينية والثقافية والوطنية، وهي أن الضعف الإنساني يتطلب التضامن بين البشر. وأضاف أن التقاليد الدينية رغم اختلاف لغاتها ومعتقداتها تشترك في الدعوة إلى حماية الضعفاء ورعاية المتألمين ومساندة الأسر في أوقات المحن والتأكيد على كرامة الإنسان التي لا ينبغي أن تقاس بقوته أو صحته أو فائدته الاجتماعية. في هذا السياق شدد كوفاكاد على أن الحوار بين الأديان يجب أن لا يقتصر على النقاش حول المعتقدات، بل ينبغي أن يتحول إلى تعاون عملي في مواجهة المعاناة الإنسانية. واستشهد بكلمة البابا لاوون 14 خلال لقائه مع ممثلين عن مختلف الأديان في مدينة ميتس الفرنسية في 28 من أيلول سبتمبر الماضي، أكد فيها أن عظمة الحضارة لا تقاس بإنجازاتها المادية، بل بالطريقة التي تعتني بها بالإنسان وتحميه وتصون كرامته. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن رعاية الأطفال الأكثر ضعفا تمثل مجالا مناسبا بشكل خاص لهذا التعاون، لأنها تتطلب الجمع بين الطب والعلوم والأخلاق واللاهوت والخبرة الإنسانية والمؤسسات العامة والجماعات الدينية. وأكد أن أيا من هذه المجالات لا يكفي بمفرده، بينما يمكن لتكاملها أن يقدم رؤية أكثر شمولاً للرعاية، لا تركز على الحالة الطبية وحدها، بل تنظر إلى الطفل والأسرة وقصتهما الإنسانية. لم تخلو كلمات نيافته من الترحيب بالطابع المتعدد الاختصاصات لهذا الملتقى الذي ضم قادة دينيين وخبراء في اللاهوت وأخلاقيات الطب وممثلين عن منظمات إنسانية ومتخصصين في طب الأطفال، كما أشاد كوفاكات بشكل خاص بمشاركة مستشفى الطفل يسوع التابع للكرسي الرسولي، معتبرا أن المبادئ التي يناقشها المؤتمرون يجب أن تتحول في النهاية إلى رعاية فعلية للأطفال وإلى دعم لأسرتهم وعمل يومي للأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية. كما طرح نيافته سؤالا محوريا حول مدى خدمة التقدم العلمي للإنسان ولا سيما الأكثر ضعفا، مؤكدا أن العلم والتكنولوجيا يبلغان غايتهما عندما يوضعان في خدمة الكرامة الإنسانية. في الختام أشاد نيافته بالخبرة التي راكمتها كازاخستان في جمع القادة والتقاليد الدينية ولا سيما من خلال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، داعيا إلى الانتقال من الحوار حول التعايش إلى التعاون في خدمة الحياة، ومن التفاهم المتبادل إلى المسؤولية المشتركة، ومن المبادئ إلى العمل الملموس. ودعا في الختام المشاركين إلى أن تسهم أعمال المنطقة في بناء مجتمعات يكون فيها كل طفل ولا سيما الأضعف والأكثر عرضة للخطر موضع استقبال وحماية ورعاية ومحبة.
4: تعد العناية بالأطفال والشباب جزءا أساسيا من رسالة الراهبات في القدس منذ البداية، فمنذ ما يقرب من 40 عاما وهم يرعين 140 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. ينتمي معظم هؤلاء الأطفال إلى القدس الشرقية والبلدة القديمة وهم من الديانة الإسلامية، بينما ينتمي نحو 5 إلى الطوائف مسيحية مختلفة. ويقرب البرامج التعليمية الأطفال من ثقافات الشعوب والأديان المختلفة، حيث تحرص الراهبات على تعليم احترام تقاليدهم الخاصة وتقاليد جيرانهم. في شهر ديسمبر يستمتع الأطفال بتعلم أغاني الميلاد باللغات العبرية والإنجليزية والألمانية، وخلال شهر رمضان يفرحون بصنع الفوانيس. غير أن الأعمال العدائية التي اندلعت في الشرق الأوسط في عام 2023 وجهت ضربة لهذا السلام الهش، فالحرب تترك أثرها قبل كل شيء على الأطفال. وفي مثل هذا السياق الصعب تقدم الراهبات للأطفال مكانا آمنا ومرحبا، ويستطيعون فيه استعادة طمأنينتهم والتعلم وأن يكونوا مجرد أطفال. إن الرعاية المفعمة بالحب والأمان والأنشطة الإبداعية والدعم العاطفي كلها عوامل تساعدهم على الاستمتاع، على استعادة الفرح وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصعاب وغرس الأمل في مستقبل يسوده السلام. فقبل سن 5 و6 تتشكل في دماغ الطفل الدوائر الأولى التي يبني من خلالها صورته عن الآخر. يعرف الطفل في هذا العمر شخصا متباعدا عنه دينيا كصديق يلعب معه ويشاركه ألعابه في صندوق الرمال، بدلا من أن يراه كعدو في التلفاز. يصبح من الصعب جدا على الكراهية أن تجلد طريقا إلى قلبه. وتقول الراهبة جابرييلا زينكل، عندما سمح للمدارس ورياض الأطفال في إسرائيل بإعادة الفتح بعد 2 أسبوع من بدء الصراع المسلح، أعدنا فتح أبوابنا نحن أيضا بمشاعر متضاربة بين الخوف والابتهاج. الخوف لأننا لم نكن نعرف كيف سيتفاعل جيراننا الإسرائيليون مع وجود أطفال العائلات العربية، والابتهاج لأنه بمجرد الإعلان عن إعادة الفتح استجاب الوالدان بشكل إيجابي وعاد الأطفال بأعداد كبيرة منذ اليوم الأول. فبالنسبة للكثيرين كان قرارنا علامة مهمة على العودة إلى الحياة الطبيعية، فقد وجدوا من يستقبلهم دون إصدار أحكام عليهم. وقد اضطرت الراهبات للاستغناء عن حراس الأمن العرب الذين كانوا يعملون لديهم، خفية أن يفهم وجودهم كاستفزاز للجيران اليهود. وبدأت في تناوب الحراسة عند مدخل المدرسة بزيهن الديني دون سلاح. وتتابع الراهبة جابرييلا، خلافا لمخاوفنا كانت ردة الفعل رائعة، فقد كان جيراننا الإسرائيليون فخورين بنا وتأثروا حتى الدموع عند سماعهم غناء الأطفال وضحكاتهم من جديد. تحرص الراهبات في الروضة على الحفاظ على الروتين اليومي المعتاد ومواصلة الحوار بين الثقافات والأديان بين الأطفال. تقول الراهبة دانييلا جابور رئيسة الدير في القدس: كان يوم 7/1 أكتوبر 2023 صدمة مروعة، وفجأة تحطمت الثقة التي كانت موجودة من قبل. لهذا السبب تحديدا بدا لنا من المهم جدا إنشاء واحات للثقة يلتجأ إليها الأطفال وسط هذا الاضطراب العام. تظهر كلمات أحد الأطفال كيف أصبحت الروضة واحة للسلام لصغار القدس حين قال: أنا سعيد جدا بالعودة إلى الروضة، أتعلمين هناك حرب في منزلنا؟ تعيش راهبات الرحمة القديس شارل بورميو في القدس ضمن مجتمع دولي يتألف من راهبات ألمانيات ورومانيات وعربيات. إن مجرد وجودهن في هذه الأرض بعد شهادة بليغة، حيث تقول الراهبة دانييلا: من الطبيعي بالنسبة لنا أن نعيش معا دون عطاء أهمية لأصولنا المختلفة. يجمعنا أساس مشترك وهو القيم المسيحية والتنوع الثقافي يغنينا، ومن خلال القدوة في حياة يومية قائمة على الصداقة والاحترام نأمل أن نساعد الأشخاص الذين نلتقي بهم على فهم أن التعايش السلمي ممكن في أي مكان يلتقي فيه أناس من جنسيات مختلفة ويعيشون معا.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيقدم مساء الثلاثاء 26 أكتوبر عند الساعة 5:30 في روما في المركز الدولي للشباب سان لورينسو الإصدار الجديد من كتاب يوكات Love Forever الذي أطلقته مؤسسة يوكات لمرافقة الشباب في اكتشاف معنى الحب والعلاقات والزواج في ضوء الإيمان المسيحي والدعوة إلى حب عميق وأمين ودائم. ويتضمن الكتاب مقدمة خاصة كتبها البابا لاوين 14 يوجه فيها إلى الشباب دعوة صريحة إلى عدم الخوف من عمق الحب، بل إلى اكتشافه كدعوة من الله ومسيرة تقوم على العطاء والأمانة والغفران والاستعداد لبذل الذات على مثال المسيح. وسيعرض نص مقدمة البابا من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات حول خبرة الحب والدعوة. كتب البابا لاوين 14: أيها الأصدقاء الشباب الأعزاء، إن قلبكم يطوق إلى الحب، إلى حب عميق وشغوف ودائم، وهذه الرغبة ليست صدفة بل هي علامة على أنكم خلقتم للحب. وقد عبر القديس أغسطينوس الذي يصور شعار قلبه المتقد مخترقا بسهم عن ذلك بهذه الكلمات: لقد خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يرتاح حتى يستقر فيك. وهكذا عبر القديس عن طوق الإنسان إلى المحبة الإلهية، تلك المحبة التي يفيدها الله حقا في نفوسنا عندما نتحد به. نعم، إن الله نفسه يستطيع أن يحضر في الحب البشري فيحوله ويمنحه القدرة على أن يحب كما يحب هو من خلال الخدمة والعطاء السخي والغفران عند الضرورة. فالله في الواقع هو محبة، وقد خلقكم لكي تحبوه وتحبوا الأشخاص من حولكم. تابع الأب الأقدس يقول: ومن بين جميع أشكال الحب البشري يحتل الحب بين الرجل والمرأة مكانة خاصة، فهو يستطيع أن يصيب القلب كالسهم بقوة وسرعة، لكن الحب الحقيقي لا يتوقف عند هذا الحد، فهو ليس مجرد عاطفة عابرة تشتعل للحظة، بل هو شيء أكثر من ذلك. إنه نعم عميقة للآخر، وقرار ومسيرة وعهد مدى الحياة. إن الحب أصيل ولا يمكنه أن يدوم إلى الأبد إلا إذا عكس بهاء الله الأزلي، الله الذي هو محبة. فالعلاقات المتينة والمثمرة تبنى معا على الثقة المتبادلة وعلى هذه إلى الأبد التي تخفق في قلب كل دعوة إلى الحياة العائلية وإلى الحياة المكرسة. وهذا الحب يجعلنا نسأل قبل كل شيء: كيف يمكنني أن أحب كما أحب المسيح؟ ويضع في المرتبة الثانية السؤال: ماذا سأحصل أنا؟ ففي الزواج ينكشف شيء من سر الله نفسه، فعندما يبذل الزوج والزوجة نفسيهما بالكامل وبشكل متبادل في الحب، يحضر الله فيما بينهما. إن أمانتهما وغفرانهما وجهادهما اليومي من أجل الخير، جميع هذه الأمور هي صورة عن محبة المسيح لكنيسته. وقد يبدو هذا كأنه مثالية رومانسية، لكنه يعبر عن حقيقة عميقة بشأن الواقع: نحن واحد في المسيح الواحد. أضاف الحبر الأعظم يقول: الله يدعوكم أيها الشباب الأعزاء إلى هذا الحب العظيم، فلا تخافوا من عمقه، فالحب الذي دعيتم إليه هو قوي بما يكفي لتجاوز الصعوبات، وعظيم بما يكفي ليسندكم طوال الحياة. إنه ليس كاملا، لكنه ينمو في نور الإيمان. فالحب الحقيقي هو عطية من الله، ولا يمكننا أن نصنعه بأنفسنا. وحيث إن الحب البشري غالبا ما تشوبه الرغبات الأنانية، فإن محبة الله في المقابل مجانية وصبورة ومثابرة، وتحمل كل الصفات الرائعة التي يعددها القديس بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. ونرى أجمل صورة للحب الحقيقي عندما ننظر إلى صليب يسوع المسيح، فقد أحبنا حتى بذل حياته من أجلنا. هذا هو الحمض النبوي للمسيحية. وصيتي هي: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. وختم البابا لاوون 14 بالقول: إن الكتاب الذي بين أيديكم يوكات لوف فوريفر يريد أن يرافقكم في هذه المسيرة. فقد شهد في صفحاته شباب وشابات مثلكم من أكثر من 30 بلدا مختلفا بأن المثال الذي يدعون إليه المسيح هو كنز أخاذ. ويدعوكم هذا الكتاب إلى أن توسعوا قلوبكم لتحتضن مشروعا أكبر من أي حلم بشري. إنه إعداد لنعم لا تقتصر قيمتها على يوم واحد، بل تمتد إلى مدى الحياة. نعم لا تعرف الكلل وأمينة مثل محبة الله. أصلي من أجلكم أنتم الذين ستقرؤون هذا الكتاب بناء على طلب البابا فرانسيس الحبيب. عسى أن يقلق يسوع المسيح قلوبكم حتى تجد راحتها فيه، وعسى أن يكون الروح القدس نوركم وقوتكم، وأن تتمكنوا مثل مريم أم الحب الجميل من أن تجيبوا بثقة وشجاعة على أجمل الدعوات، الدعوة إلى الحب. ستنشر دار النشر الفاتيكانية في 24 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026 كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس للكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، وهو كتاب يقدم مذكرات خورخي ماريو بيرغوليو البابا فرانسيس. ويشكل هذا العمل نصا ذا قيمة وأهمية استثنائيتين للتعرف بصورة أعمق إلى شخص البابا اليسوعي الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية من 13 من آذار مارس عام 2013 حتى وفاته في 21 من نيسان أبريل عام 2025. وسيصدر كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس بالتزامن في أنحاء العالم بخمس لغات، وسيوزع في 24 من تشرين الثاني نوفمبر في 94 بلدا حول العالم. وسينشر الكتاب باللغة الإيطالية عن دار النشر الفاتيكانية، وبالإسبانية والإنجليزية والبرتغالية عن الفروع التابعة لدور نشر Penguin Random House في البلدان المعنية، فيما ستتولى دار إديسيون ألبا ميشيل نشره باللغة الفرنسية. وقال أندريا تورنيلي المدير التحريري لدائرة الاتصالات: يشرفنا جدا أن ننشر هذا النص للكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز الذي يقدم للجمهور مذكرات البابا فرانسيس. ومن خلال هذا الكتاب الذي نعتقد أنه سيحظى بتقدير القراء في مختلف أنحاء العالم، سيكون بإمكاننا أن نتعرف بصورة أعمق إلى الحياة الداخلية للبابا الأرجنتيني. ويقدم كتاب المذكرات الشخصية للبابا فرانسيس ملاحظات دونها بيرغوليو ويعلق عليها، وقد كتبها في الفترة الممتدة من 20 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 إلى 18 من آب أغسطس عام 2024. ويؤكد لورينزو فازيني المسؤول التحريري في دار النشر الفاتيكانية إن دار النشر الفاتيكانية تضع نفسها في خدمة نشر كلمات البابوات على المستوى الدولي، وقد تولينا هذا العام نشر وتوزيع كتابات روبرت بريفوست البابا لاوون 14 اليوم عندما كان الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، وذلك في كتاب أحرار تحت النعمة الذي سبق أن نشر بعدة لغات. ونحن سعداء حقا لأننا سنتمكن قريبا من إتاحة هذه الصفحات الشخصية للبابا فرانسيس أمام القراء في إيطاليا، ومن خلال عدد من دور النشر أمام القراء في مختلف أنحاء العالم، في كتاب أعده أحد أقرب معاونيه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز. وستقدم دار النشر الفاتيكانية الكتاب إلى الناشرين الدوليين خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المقبل، والذي سيعقد من 7 حتى 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026.
2: عقب الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على حي غربي غزة السبت 3 من تشرين الأول أكتوبر، والذي أسفر عن قتلى وجرحى وكان من بين ضحاياه امرأتان من الجماعة المسيحية، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة إلى كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي. وحول كلمات الأب الأقدس تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية الأب رومانيلي، وذلك في مقابلة عبر الهاتف فأشار إلى حديث البابا عن أنه وفور تلقيه هذا النبأ الأليم يصلي من أجل الضحيتين السيدتين ميساء وميري ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها في غزة. وتبع كاهن الرعية ناقلا كلمات قداسة البابا: إلى متى يا رب؟ شكرا على مرافقة الرعية والأشخاص الكثيرين الذين يرغبون في العيش في سلام. هذا وتحدث الأب رومانيلي عن التأثر الكبير بقرب الأب الأقدس وأيضا بحسه الرعوي، وذلك في إشارة إلى ذكر قداسته الضحيتين بالاسم والصلاة من أجلهما ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها. ووصل كاهن الرعية متحدثا عن صدمة الجميع أمام ما حدث ومقتل ميساء وميري والأشخاص الآخرين الذين كانوا جميعا مدنيين ينامون في بيوتهم، وأضاف أن هذه كانت صدمة للجماعة المسيحية وللمجتمع كله في غزة. وأرد الأب جابرييل رومانيلي هنا التذكير بأن الجماعة المسيحية قد فقدت الكثير من أبنائها، وأشار إلى موت 62 مسيحيا خلال الحرب، قتل من بينهم 25 خلال الغارات. وهكذا فإن ما حدث السبت يذكر بأسوأ لحظات الحرب، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منذ سنة. وأضاف أن الخسارة الأخيرة كانت نبأ حزينا جدا، ولكن يعزينا أن البابا قد فكر فينا ويصلي من أجلنا ومن أجل جميع من يعملون من أجل السلام. هذا وتم التطرق خلال المقابلة التي أجرتها وسائل الاتصالات الفاتيكانية مع كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة إلى استعادة الرعية لنشاطها رغم هذه الاعتداءات. وقال الأب رومانيلي: إننا نواصل السير قدما منذ 3 سنوات وسط هذه الحرب الرهيبة. وأضاف: إن توقفنا نحن كرعية كواحة روحية وإنسانية فلن نساهم من أجل السلام والعدالة. وشدد بالتالي على ضرورة مواصلة الصلاة والنشاط الروحي وأيضا العمل الرعوي ونشاط الرعية كله رغم الأيام الصعبة مثل هذه الأيام، حيث كبير هو الألم، ولكن يجب السير قدما. ثم تطرقت المقابلة إلى علامة الرجاء التي أرادت البطريركية اللاتينية تقديمها من خلال فتح المدارس، حيث تمكن أكثر من 1000 طالب من العودة إلى الصفوف الدراسية. وانتقل الحديث بالتالي إلى إعادة بناء الحياة في غزة وإلى الأوضاع الحالية لسكانها. وقال الأب رومانيلي إن ظروف الحياة تسوء مع كل يوم من الحرب، وأضاف أن الأوضاع قد تحسنت نوعا ما منذ أكتوبر 2025، أي منذ عام، حيث توقفت الغارات المتواصلة، ولكن هذا تحسن مقارنة بالعامين السابقين، ولا يعني بالتالي أن أوضاع الحياة جيدة، بل على العكس، فالأوضاع فائقة الخطورة، كما وتشير الأطراف التي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية إلى أنها قد اضطرت إلى التوقف، وذلك لعدم توفر الاحتياجات الكافية. وأوضح بالتالي أنه لا يمكن القول أن المساعدات الإنسانية لا تصل، لكنها غير كافية. يجب بالأحرى أن يصل المزيد منها، وذلك لتقديم رد حقيقي على احتياجات الأشخاص. وتبع كاهن الرعية أن الأشخاص ليسوا في حاجة فقط إلى الماء والغذاء والأدوية، فهذه ضروريات، لكنهم في حاجة أيضا إلى الحرية وإلى السلام، إلى أن يتوقف القصف، إلى أن يتمكنوا من أن يروا أفقا. وحتى الآن لا يتحدث أحد عن هذا. ثم تابع الأب رومانيلي مذكرا بأن ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر تتزامن مع الاحتفال بعيد العذراء سيدة الوردية المقدسة، وأعرب عن الرجاء أن يكون هذا العيد بداية بالنسبة لنا، وتحدث عن تنظيم يوم لصلاة المسبحة الوردية سيختتم بقداس وبتطواف رمزي سائلين سلطانة السلام انتهاء هذه الحرب والعدالة والسلام بين فلسطين وإسرائيل. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة المخاوف أمام معاناة من يعيشون في خيام مع قدوم فصل الشتاء والأمطار. وقال الأب رومانيلي إن أغلبية سكان غزة يعيشون في العراء، لأن الخيام ليست سوى قطع من القماش على أرض رملية تمتزج بمياه الصرف الصحي. ووصف كاهن الرعية حياة أغلبية سكان غزة بالكارثية، إلا أن هناك حلولا لهذه الكارثة حسب ما تابع، ألا وهي توفير المساعدات الإنسانية التي لا تقتصر على الغذاء الذي هو ضروري مثله مثل المياه الصالحة للشرب، حيث يجب أيضا توفير مواد لإعادة البناء والإصلاح. وأضاف أن هذا الشتاء سيكون قاسيا لأن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم في حال عدم الرد الفوري على حالات الطوارئ. وقال الأب رومانيلي إن غزة مدمرة وكأنها تعرضت إلى تسونامي كبير، وبعد 3 سنوات الوضع هو أسوأ. ثم ختم كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة معربا عن الرجاء أن يقنع المجتمع الدولي وقادة الدول المسؤولين بالقيام بخطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحرب. هذا وتجر الإشارة إلى إرسال بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا برقية تعزية لوفاة السيدتين المسيحيتين، وهذا ما ذكرت البطريركية اللاتينية على موقعها الإلكتروني حول تعزية غبطة البطريرك. ببالغ الحزن والأسى ينعي غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين السيدة ميساء خضر إبراهيم أبو داود عياد والسيدة ميري حافظ ميشيل النجار أبو داود، اللتين انتقلتا إلى رحمة الله إثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي وقع مساء أمس في مدينة غزة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم غبطته باسم البطريركية اللاتينية في القدس وكهنتها ومؤمنيها بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدتين وإلى الجماعة المسيحية في غزة، سائلا الرب أن يمنح الجميع نعمة التعزية والقوة في هذا الوقت الأليم. يرفع غبطته صلاته إلى الرب طالبا أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يمنحهما الراحة الأبدية في ملكوته وأن يهب عائلتيهما وأحباءهما نعمة التعزية والقوة والرجاء. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك.
3: أنهت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين الأسبوع الماضي في روما جمعيتها العامة لشهر تشرين الأول أكتوبر بعد 5 أيام من الأعمال التي تركزت على المسؤولية ومشاركة الضحايا والناجين وتقوية دعائم الحماية في جميع أنحاء الكنيسة الجامعة. هذا وقد راجعت اللجنة بدورها وفي اجتماعاتها الممتدة من 28 من أيلول سبتمبر وحتى 2 تشرين الأول أكتوبر التقرير السنوي 3 الذي سيصدر حول سياسات وإجراءات الحماية في الكنائس وتطبيق النظم الأساسية الجديدة للجنة والأولويات الإقليمية واستدامة مبادرات الحماية حول العالم. وصادق أعضاء اللجنة على أداة العمل للتقرير السنوي الرابع الذي سيتم نشره في عام 2027، وأكدوا أن المشاركة الفاعلة للضحايا والناجين في مسار التقرير السنوي تظل أمرا جوهريا لفهم الاستجابات المؤسساتية للاعتداءات ولصياغة سياسات قادرة على منع تكرارها. كما بحثت اللجنة المرحلة القادمة للإطار العالمي للحماية بعد صياغته النهائية بما في ذلك خطط نشره وتطبيقه في مختلف السياقات الكنسية، وتركز النقاش على ضرورة جعل التوجيهات سهلة المنال للجميع مع الاستفادة من الهياكل الكنسية والإقليمية القائمة لدعم تطبيقها على المستوى المحلي. وخصص جانب هائل من أعمال اللجنة للحياة المكرسة، حيث درست الجمعية العامة موضوع الحماية داخل الرهبانيات والمجتمعات الدينية والخبرات الخاصة بالرهبنات وما في ذلك أشكال إساءة استخدام السلطة وانتهاك حرية الضمير والتعسف في السلطة الروحية والاعتداءات الجنسية، كما ناقش الأعضاء العوائق الهيكلية والثقافية التي قد تحول دون الإبلاغ وتزيد من تعقيد تقديم استجابات فعالة. وستستضيف اللجنة في روما من 9 إلى 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2026 اللقاء السنوي الثاني للوقاية من الاعتداءات في الحياة المكرسة تحت عنوان شركة ورعاية وعدالة، علاقات متبادلة لرسالة مشتركة. وسيجعل هذا المختبر السينودوسي للتعلم نحو 300 مشارك من القارات 5 على أن يختتم بمقابلة خاصة مع قداسة البابا لابون 14. وتناولت الجمعية أيضا مفهوم الاستضعاف بما في ذلك الحالات الناجمة على العلاقات والظروف واختلال موازين القوى التي تمس كرامة الشخص البشري. وحظي فريق الدراسة المعني بالاستضعاف بدعم إجمالي لبرنامج عمله المراجع، وسيعرض ملخصه النهائي في الجمعية العامة خلال دورة آذار مارس عام 2027 لينشر لاحقا في العام نفسه. وانطلاقا من العمل الواسع لفريق الدراسة المعني بالاعتداءات عبر الانترنت واستلهاما من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لاون الرابع عشر، عززت اللجنة التزامها بمواجهة التحدي المتزايد للاستغلال والاعتداء على القاصرين عبر التكنولوجيا. وبحثت اللجنة كيفية استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في الرعاية للأطفال واليافعين، بغية فهم المخاطر المقترنة بها وتزويد الوالدين والرعاية والمؤسسات الكاثوليكية بالأدوات اللازمة لمواجهتها. ورحبت اللجنة بفتح آفاق تعاون أوسع مع الشركاء الدوليين وهيئات الكوريا الرومانية التي تعمل على استكشاف الذكاء الاصطناعي لضمان بقاء كرامة القاصرين وأمانهم ورفاههم في صلب التطور والتنظيم التكنولوجي. كما استعرضت الجمعية مبادرة ميموراري مع إلى اهتمام خاص للمسؤولية والاستدام والمرونة عند الانتقال من مقترحات التمويل.

أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب دييغو ميتسا مدير الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا، تحدث خلالها عن الأوضاع السائدة في البلاد عقب الزلزال العنيف الذي وقع في 10 من شهر آب أغسطس 2026. وأشار الأب دييغو ميتسا إلى أن الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا تواصل العمل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال الذي وقع في 10 من شهر آب أغسطس الفائت، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الدعم المتواصل للأشخاص الأشد ضعفاً. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا ليون الرابع عشر قد أبرك معسياً بضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا في 10 من شهر آب أغسطس الفائت، وقد حملت البرقية توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتم توجيهها إلى رئيس أساقفة كارتخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا. وقد عبر قداسة البابا ليون الرابع عشر عن حسنه العميق وقدم تعازيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحبائها. تحتفل بلدة سوتو إلمونتي في شمال إيطاليا من 9 وحتى 11 من شهر تشرين الأول أكتوبر بعيد البابا القديس يوحنا 23، وبالذكرى 64 لافتتاح المجمع الفاتيكان الثاني، وتحديدا في 11 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 1962، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وللمناسبة سيترأس أسقف أبرشية بيرغامو المطران فرانشيسكو بيسكي القداس الإلهي يوم الأحد القادم 11 من تشرين الأول أكتوبر. البابا يوحنا 23 أنجيلو جوزيبي رونكالي من مواليد سوتو إلمونتي في شمال إيطاليا في 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 1881، نال السيامة الكهنوتية في روما في 1 من شهر آب أغسطس من العام 1904، والأسقفية في 19 من شهر أذار مارس من العام 1925. عين كاردينالا في 12 من شهر كانون الثاني يناير عام 1953، وفي 25 من الشهر نفسه عين بطريرك البندقية. انتخب حبرا أعظم في 28 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 1958. توفي البابا يوحنا 23 في 3 من شهر حزيران يونيو من العام 1963. أعلن طوباويا في 3 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2000، وقديسا في 27 من شهر نيسان أبريل من العام 2014. ترك البابا يوحنا 23 وثائق عديدة، من بينها الرسالة العامة أم ومعلمة التي تحمل تاريخ 15 من شهر أيار مايو من العام 1961، والرسالة العامة السلام في الأرض التي تحمل تاريخ 11 من شهر نيسان أبريل من العام 1963. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: سيقدم مساء الثلاثاء 26 أكتوبر عند الساعة 5:30 في روما في المركز الدولي للشباب سان لورينسو الإصدار الجديد من كتاب يوكات Love Forever الذي أطلقته مؤسسة يوكات لمرافقة الشباب في اكتشاف معنى الحب والعلاقات والزواج في ضوء الإيمان المسيحي والدعوة إلى حب عميق وأمين ودائم. ويتضمن الكتاب مقدمة خاصة كتبها البابا لاون 14 يوجه فيها إلى الشباب دعوة صريحة إلى عدم الخوف من عمق الحب، بل إلى اكتشافه كدعوة من الله ومسيرة تقوم على العطاء والأمانة والغفران والاستعداد لبذل الذات على مثال المسيح. وسيعرض نص مقدمة البابا من خلال مقطع فيديو خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا الاحتفال بالقداس الإلهي والاستماع إلى شهادات حول خبرة الحب والدعوة. كتب البابا لاون 14: أيها الأصدقاء الشباب الأعزاء، إن قلبكم يطوق إلى الحب، إلى حب عميق وشغوف ودائم، وهذه الرغبة ليست صدفة بل هي علامة على أنكم خلقتم للحب. وقد عبر القديس أغسطينوس الذي يصور شعار قلبه المتقد مخترقا بسهم عن ذلك بهذه الكلمات: لقد خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يرتاح حتى يستقر فيك. وهكذا عبر القديس عن طوق الإنسان إلى المحبة الإلهية، تلك المحبة التي يفيدها الله حقا في نفوسنا عندما نتحد به. نعم، إن الله نفسه يستطيع أن يحضر في الحب البشري فيحوله ويمنحه القدرة على أن يحب كما يحب هو من خلال الخدمة والعطاء السخي والغفران عند الضرورة. فالله في الواقع هو محبة، وقد خلقكم لكي تحبوه وتحبوا الأشخاص من حولكم. تابع الأب الأقدس يقول: ومن بين جميع أشكال الحب البشري يحتل الحب بين الرجل والمرأة مكانة خاصة، فهو يستطيع أن يصيب القلب كالسهم بقوة وسرعة، لكن الحب الحقيقي لا يتوقف عند هذا الحد، فهو ليس مجرد عاطفة عابرة تشتعل للحظة، بل هو شيء أكثر من ذلك. إنه نعم عميقة للآخر وقرار ومسيرة وعهد مدى الحياة. إن الحب أصيل ولا يمكنه أن يدوم إلى الأبد إلا إذا عكس بهاء الله الأزلي، الله الذي هو محبة. فالعلاقات المتينة والمثمرة تبنى معا على الثقة المتبادلة وعلى هذه إلى الأبد التي تخفق في قلب كل دعوة إلى الحياة العائلية وإلى الحياة المكرسة. وهذا الحب يجعلنا نسأل قبل كل شيء: كيف يمكنني أن أحب كما أحب المسيح؟ ويضع في المرتبة الثانية السؤال: ماذا سأحصل أنا؟ ففي الزواج ينكشف شيء من سر الله نفسه، فعندما يبذل الزوج والزوجة نفسيهما بالكامل وبشكل متبادل في الحب، يحضر الله فيما بينهما. إن أمانتهما وغفرانهما وجهادهما اليومي من أجل الخير، جميع هذه الأمور هي صورة عن محبة المسيح لكنيسته. وقد يبدو هذا كأنه مثالية رومانسية، لكنه يعبر عن حقيقة عميقة بشأن الواقع: نحن واحد في المسيح الواحد. أضاف الحبر الأعظم يقول: الله يدعوكم أيها الشباب الأعزاء إلى هذا الحب العظيم، فلا تخافوا من عمقه، فالحب الذي دعيتم إليه هو قوي بما يكفي لتجاوز الصعوبات، وعظيم بما يكفي ليسندكم طوال الحياة. إنه ليس كاملا، لكنه ينمو في نور الإيمان. فالحب الحقيقي هو عطية من الله، ولا يمكننا أن نصنعه بأنفسنا. وحيث إن الحب البشري غالبا ما تشوبه الرغبات الأنانية، فإن محبة الله في المقابل مجانية وصبورة ومثابرة، وتحمل كل الصفات الرائعة التي يعددها القديس بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. ونرى أجمل صورة للحب الحقيقي عندما ننظر إلى صليب يسوع المسيح، فقد أحبنا حتى بذل حياته من أجلنا. هذا هو الحمض النبوي للمسيحية. وصيتي هي: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحبائه. وختم البابا لاوون 14 بالقول: إن الكتاب الذي بين أيديكم يوكات لوف فوريفر يريد أن يرافقكم في هذه المسيرة. فقد شهد في صفحاته شباب وشابات مثلكم من أكثر من 30 بلدا مختلفا بأن المثال الذي يدعون إليه المسيح هو كنز أخاذ. ويدعوكم هذا الكتاب إلى أن توسعوا قلوبكم لتحتضن مشروعا أكبر من أي حلم بشري. إنه إعداد لنعم لا تقتصر قيمتها على يوم واحد، بل تمتد إلى مدى الحياة. نعم لا تعرف الكلل وأمينة مثل محبة الله. أصلي من أجلكم أنتم الذين ستقرؤون هذا الكتاب بناء على طلب البابا فرانسيس الحبيب. عسى أن يقلق يسوع المسيح قلوبكم حتى تجد راحتها فيه، وعسى أن يكون الروح القدس نوركم وقوتكم، وأن تتمكنوا مثل مريم أم الحب الجميل من أن تجيبوا بثقة وشجاعة على أجمل الدعوات، الدعوة إلى الحب.
2: عقب الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على حي غربي غزة السبت الثالث من تشرين الأول أكتوبر، والذي أسفر عن قتلى وجرحى، وكان من بين ضحاياه امرأتان من الجماعة المسيحية، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة إلى كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي. وحول كلمات الأب الأقدس تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية الأب رومانيلي، وذلك في مقابلة عبر الهاتف، فأشار إلى حديث البابا عن أنه وفور تلقيه هذا النبأ الأليم يصلي من أجل الضحيتين السيدتين ميساء وميري، ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها في غزة. وتبع كاهن الرعية ناقلا كلمات قداسة البابا: إلى متى يا رب؟ شكرا على مرافقة الرعية والأشخاص الكثيرين الذين يرغبون في العيش في سلام. هذا وتحدث الأب رومانيلي عن التأثر الكبير بقرب الأب الأقدس وأيضا بحسه الرعوي، وذلك في إشارة إلى ذكر قداسته الضحيتين بالاسم والصلاة من أجلهما ومن أجل عائلتهما والجماعة بكاملها. ووصل كاهن الرعية متحدثا عن صدمة الجميع أمام ما حدث ومقتل ميساء وميري والأشخاص الآخرين الذين كانوا جميعا مدنيين ينامون في بيوتهم، وأضاف أن هذه كانت صدمة للجماعة المسيحية وللمجتمع كله في غزة. وأرد الأب جابرييل رومانيلي هنا التذكير بأن الجماعة المسيحية قد فقدت الكثير من أبنائها، وأشار إلى موت 62 مسيحيا خلال الحرب، قتل من بينهم 25 خلال الغارات. وهكذا فإن ما حدث السبت يذكر بأسوأ لحظات الحرب، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منذ سنة. وأضاف أن الخسارة الأخيرة كانت نبأ حزينا جدا، ولكن يعزينا أن البابا قد فكر فينا ويصلي من أجلنا ومن أجل جميع من يعملون من أجل السلام. هذا وتم التطرق خلال المقابلة التي أجرتها وسائل الاتصالات الفاتيكانية مع كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة إلى استعادة الرعية لنشاطها رغم هذه الاعتداءات. وقال الأب رومانيلي: إننا نواصل السير قدما منذ 3 سنوات وسط هذه الحرب الرهيبة. وأضاف: إن توقفنا نحن كرعية كواحة روحية وإنسانية فلن نساهم من أجل السلام والعدالة. وشدد بالتالي على ضرورة مواصلة الصلاة والنشاط الروحي وأيضا العمل الرعوي ونشاط الرعية كله رغم الأيام الصعبة مثل هذه الأيام، حيث كبير هو الألم، ولكن يجب السير قدما. ثم تطرقت المقابلة إلى علامة الرجاء التي أرادت البطريركية اللاتينية تقديمها من خلال فتح المدارس، حيث تمكن أكثر من 1000 طالب من العودة إلى الصفوف الدراسية. وانتقل الحديث بالتالي إلى إعادة بناء الحياة في غزة وإلى الأوضاع الحالية لسكانها. وقال الأب رومانيلي إن ظروف الحياة تسوء مع كل يوم من الحرب، وأضاف أن الأوضاع قد تحسنت نوعا ما منذ أكتوبر 2025، أي منذ عام، حيث توقفت الغارات المتواصلة ولكن هذا تحسن مقارنة بالعامين السابقين، ولا يعني بالتالي أن أوضاع الحياة جيدة، بل على العكس، فالأوضاع فائقة الخطورة، كما وتشير الأطراف التي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية إلى أنها قد اضطرت إلى التوقف، وذلك لعدم توفر الاحتياجات الكافية، وأوضح بالتالي أنه لا يمكن القول أن المساعدات الإنسانية لا تصل، لكنها غير كافية. يجب بالأحرى أن يصل المزيد منها، وذلك لتقديم رد حقيقي على احتياجات الأشخاص. وتبع كاهن الرعية أن الأشخاص ليسوا في حاجة فقط إلى الماء والغذاء والأدوية، فهذه ضروريات، لكنهم في حاجة أيضا إلى الحرية وإلى السلام، إلى أن يتوقف القصف، إلى أن يتمكنوا من أن يروا أفقا، وحتى الآن لا يتحدث أحد عن هذا. ثم تابع الأب رومانيلي مذكرا بأن ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر تتزامن مع الاحتفال بعيد العذراء سيدة الوردية المقدسة، وأعرب عن الرجاء أن يكون هذا العيد بداية بالنسبة لنا، وتحدث عن تنظيم يوم لصلاة المسبحة الوردية سيختتم بقداس وبتطواف رمزي سائلين سلطانة السلام انتهاء هذه الحرب والعدالة والسلام بين فلسطين وإسرائيل. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة المخاوف أمام معاناة من يعيشون في خيام مع قدوم فصل الشتاء والأمطار، وقال الأب رومانيلي إن أغلبية سكان غزة يعيشون في العراء لأن الخيام ليست سوى قطع من القماش على أرض رملية تمتزج بمياه الصرف الصحي، ووصف كاهن الرعية حياة أغلبية سكان غزة بالكارثية، إلا أن هناك حلولا لهذه الكارثة حسب ما تابع، ألا وهي توفير المساعدات الإنسانية التي لا تقتصر على الغذاء الذي هو ضروري مثله مثل المياه الصالحة للشرب، حيث يجب أيضا توفير مواد لإعادة البناء والإصلاح. وأضاف أن هذا الشتاء سيكون قاسيا لأن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم في حال عدم الرد الفوري على حالات الطوارئ. وقال الأب رومانيلي إن غزة مدمرة وكأنها تعرضت إلى تسونامي كبير، وبعد 3 سنوات الوضع هو أسوأ. ثم ختم كاهن رعية العائلة المقدسة للاتين في غزة معربا عن الرجاء أن يقنع المجتمع الدولي وقادة الدول المسؤولين بالقيام بخطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحرب. هذا وتجر الإشارة إلى إرسال بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا برقية تعزية لوفاة السيدتين المسيحيتين، وهذا ما ذكرت البطريركية اللاتينية على موقعها الإلكتروني حول تعزية غبطة البطريرك. ببالغ الحزن والأسى ينعي غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين السيدة ميساء خضر إبراهيم أبو داود عياد والسيدة ميري حافظ ميشيل النجار أبو داود، اللتين انتقلتا إلى رحمة الله إثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي وقع مساء أمس في مدينة غزة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم غبطته باسم البطريركية اللاتينية في القدس وكهنتها ومؤمنيها بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدتين وإلى الجماعة المسيحية في غزة، سائلا الرب أن يمنح الجميع نعمة التعزية والقوة في هذا الوقت الأليم. يرفع غبطته صلاته إلى الرب طالبا أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يمنحهما الراحة الأبدية في ملكوته وأن يهب عائلتيهما وأحباءهما نعمة التعزية والقوة والرجاء. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك.
3: أنهت اللجنة الحبرية لحماية القاصرين الأسبوع الماضي في روما جمعيتها العامة لشهر تشرين الأول أكتوبر بعد 5 أيام من الأعمال التي تركزت على المسؤولية ومشاركة الضحايا والناجين وتقوية دعائم الحماية في جميع أنحاء الكنيسة الجامعة. هذا وقد راجعت اللجنة بدورها وفي اجتماعاتها الممتدة من 28 من أيلول/سبتمبر وحتى 2 في تشرين الأول أكتوبر التقرير السنوي الثالث الذي سيصدر حول سياسات وإجراءات الحماية في الكنائس وتطبيق النظم الأساسية الجديدة للجنة والأولويات الإقليمية واستدامة مبادرات الحماية حول العالم. وصادق أعضاء اللجنة على أداة العمل للتقرير السنوي الرابع الذي سيتم نشره في عام 2027، وأكدوا أن المشاركة الفاعلة للضحايا والناجين في مسار التقرير السنوي تظل أمراً جوهرياً لفهم الاستجابات المؤسساتية للاعتداءات ولصياغة سياسات قادرة على منع تكرارها. كما بحثت اللجنة المرحلة القادمة للإطار العالمي للحماية بعد صياغته النهائية، بما في ذلك خطط نشره وتطبيقه في مختلف السياقات الكنسية، وتركز النقاش على ضرورة جعل التوجيهات سهلة المنال للجميع، مع الاستفادة من الهياكل الكنسية والإقليمية القائمة لدعم تطبيقها على المستوى المحلي. وخصص جانب هائل من أعمال اللجنة للحياة المكرسة، حيث درست الجمعية العامة موضوع الحماية داخل الرهبانيات والمجتمعات الدينية والخبرات الخاصة بالرهبنات، وما في ذلك أشكال إساءة استخدام السلطة وانتهاك حرية الضمير والتعسف في السلطة الروحية والاعتداءات الجنسية. كما ناقش الأعضاء العوائق الهيكلية والثقافية التي قد تحول دون الإبلاغ وتزيد من تعقيد تقديم استجابات فعالة. وستستضيف اللجنة في روما من 9 إلى 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2026 اللقاء السنوي الثاني للوقاية من الاعتداءات في الحياة المكرسة تحت عنوان شركة ورعاية وعدالة، علاقات متبادلة لرسالة مشتركة. وسيجعل هذا المختبر السينودوسي للتعلم نحو 300 مشارك من القارات الخمس على أن يختتم بمقابلة خاصة مع قداسة البابا لبون الرابع عشر. وتناولت الجمعية أيضا مفهوم الاستضعاف، بما في ذلك الحالات الناجمة على العلاقات والظروف واختلال موازين القوى التي تمس كرامة الشخص البشري. وحظي فريق الدراسة المعني بالاستضعاف بدعم إجمالي لبرنامج عمله المراجع، وسيعرض ملخصه النهائي في الجمعية العامة خلال دورة آذار مارس عام 2027 لينشر لاحقا في العام نفسه. وانطلاقا من العمل الواسع لفريق الدراسة المعني بالاعتداءات عبر الإنترنت، واستلهاما من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لاون الرابع عشر، عززت اللجنة التزامها بمواجهة التحدي المتزايد للاستغلال والاعتداء على القاصرين عبر التكنولوجيا. وبحثت اللجنة كيفية استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية في الرعاية للأطفال واليافعين، بغية فهم المخاطر المقترنة بها وتزويد الوالدين والرعاية والمؤسسات الكاثوليكية بالأدوات اللازمة لمواجهتها. ورحبت اللجنة بفتح آفاق تعاون أوسع مع الشركاء الدوليين وهيئات الكوريا الرومانية التي تعمل على استكشاف الذكاء الاصطناعي لضمان بقاء كرامة القاصرين وأمانهم ورفاههم في صلب التطور والتنظيم التكنولوجي. كما استعرضت الجمعية مبادرة ميموراري، مع إلى اهتمام خاص للمسؤولية والاستدام والمرونة عند الانتقال من مقترحات التمويل إلى التنفيذ للتكيف مع السياقات الثقافية المختلفة. وأكد الأعضاء على أهمية متابعة التقدم وضمان تحقيق تأثير فعال مع تطوير نماذج مستدامة تعتمد على الشبكات المحلية والشركات ومصادر التمويل المتنوعة. وخلال أيام العمل الخمسة جدد الأعضاء تأكيدهم على مبدأ مشترك مفاده، أن مصداقية الحماية تعتمد على القدرة على ترجمة الالتزامات إلى أفعال قابلة للقياس. واختتمت اللجنة أعمال الجمعية بتجديد التزامها بالأصغاء والشفافية والمساءلة والدعم المستمر للكنائس المحلية، معتبرة أن الحماية جزء لا يتجزأ من حياة الكنيسة ومسؤوليتها المؤسسية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.